0: خيري أنا أبريسيت عليك جاري وراسي فاينة
1: مارما مارما نورا إذا هي كورو أبتي كورو تابري تاي إي موي تكابين وطيني كورو تيني ويوي
0: تهيني فكرو ممينا فنو وكاسي تما أهلي تينا تيما فكي فارو هي ميتي ورا هي كيرا آو أطاهو لوينا هو كاكا هو كي دي فايتوكو مين ياماتو I te makauri, pakangana I tēnei tau kia piki anō ietahe no taumata. Nā ko hoki mai utahi se tū, Ara Tēnā e Black Fan, Holly O'Sullivan, hoki mai e ngā Chief, Crystal Murray, tākuru te tīma taua. Enui, henui ngā pē tū, ko hoki mai nā reta kia tūmata. Up the kauri.
1: Up the kauri, up the uta.